0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تشهد الساحة السياسية اليونانية حركا متزايدا مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية، فيما تعود قضية التنصت إلى الواجهة. الحكومة تؤكد أن الطريق الاستقرار هو الخيار الوحيد للبلاد، مركزة على خفض الضرائب ودعم الطبقة المتوسطة، وفق ما صرح به المتحدث الحكومي بابلوس ماريناكيس. في المقابل يستعد حزب الباسوك المعارض لجولة ميدانية، معتبرا أن التشكيلات الشخصية ستتراجع وأن المواطنين سيختارون الأحزاب ذات البرامج المتكاملة. أما داخل حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا فلا تزال الاضطرابات الداخلية مستمرة رغم دعم اللجنة المركزية لمقترح فاميلوس بشأن التعاون مع حزب تسيبراس هيلاس، وسط دعوات لإسراع في الحسم الاتفاق قبل دخول فترة الصيف السياسية الهادئة. الأحزاب الأخرى لم توفر انتقاداتها في الحزب الشيوعي اليوناني يتحدث عن بازار سياسي يهدف الاحتواء غدا بالشارع، بينما يطرح حزب الحل اليوناني معركة انتخابية تقوم على ثنائية الكسالة أو المجتهدين. نشر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة مرور 6 سنوات على إطلاق بوابة قاف.gr الرقمية تضمن إجابات المواطنين حول مدى معرفتهم بالخدمة. وصف ميتسوتاكس البوابة أنها ثورة رقمية تحسن الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا أن الدولة يجب أن تحترم وقت المواطن ولا ترهقه بالإجراءات، وأن تنظر للخدمات من زاوية احتياجاته وليس من زاوية البيروقراطية. وجه نائب الحزب الشيوعي اليوناني مانولوس سينتيخاكس وفاسيليوس ميتاكساس، وهما عضوان فريق المركزية الدائمة الخاصة بالمؤسسات والشفافية، رسالة رئيس اللجنة أثناوس بوراس يطالبون فيها بانعقاد فوري للجنة. وجاء في الرسالة أن المعطيات الجديدة المهمة تظهر إلى العلن بشأن قضية التنصت وتحديدا مكشف رجل الأعمال الإسرائيلي وصاحب شركة إنتلكسا ديلان، الذي يشير إلى وجود اتفاق تعاون عام 2020 مع جهاز الاستخبارات اليوناني لاستخدام برامج تجسس المعني، والذي يقال أنه يحمل توقيع الطرفين. تفرض تحقيقا عاجلا في هذه المعلومات تحرج حكومة الديمقراطية الجديدة ورئيس الوزراء شخصيا. عثر في اليونان على امرأة تبلغ من العمر 54 عاما وابنها البالغ من العمر 26 عاما مقتولين داخل منزلهما في قرية لوغوس بمنطقة إغالية غرب البلاد. وفقا للمعلومات الأولية فقد تعرض ضحيتان لعدة طعنات، فيما أصيب الشاب أيضا بجروح في الرأس يعتقد أنها ناجمة عن بندقية هوائية. وتشير المعطيات إلى الأم حاولت مقاومة المعتدي قبل أن تلقي حتفها، وعثرت الشرطة في موقع الجريمة على سكين وبندقية هوائية. وفي إطار التحقيقات أوقفت السلطات شريك المرأة وهو مواطن إيطالي من العمر 65 عاما لأنه أنكر أي صلة له بالجريمة، مؤكدا أنه هو من أبلغ الشرطة بالحادث. ألقت السلطات اليونانية القبض على 6 أشخاص في قضية فساد، بينهم مسؤولون في قطاع التخطيط الحضري في أنحاء منطقة أثينا، حيث يقول المحققون أن الشبكة تقاضت ما يصل 30,000 يورو تغاضي عن مخالفات تتعلق بالمناطق ومنع إجراءات عمليات تفتيش. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن عمليات القبض على الأشخاص 6 اللي تمت في 5 يونيو الجاري في أعقاب مراقبة استمرت نحو عام بعد معلومات تلقتها من شخص مجهول منتصف 2024 تفيد بأن موظفي البلدية يقبلون رشاوى للتغاطي عن انتهاكات في مطاعم وأكشاك. استقبل محافظ الإسكندرية السيد أيمن عطية نيكولاس بابا جوريو سفير جمهورية اليونان لدى مصر بمقر ديوان عام المحافظة لبحث التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية واليونان في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والثقافة والنقل البحري. حالة الطقس، يكون الطقس صافيا بشكل عام، متوقع هطول أمطار محلية خلال ساعات الظهر ضرب الضيف في المناطق الداخلية خاصة في المناطق الجبلية، كما يحتمل حدوث عواصف رعدية متفرقة في المناطق الجبلية من غرب البلاد ومنطقة مكدونيا. ذوب رياح شمالية في بحر إيجا تصل أحيانا 6 بوفر. درجة الحرارة في أثينا بين 20 و33 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 19 و32 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.